مرات كنت تنظر حالما من النافذة، توجد سيارات معطلة، هل تعلم؟ مشوهة، أناس ينتظرون المساء على طول الديار. كان جميلا هكذا من قبل، كانت علي حمى، هل تعلم؟ إنني أشرب كثيرا، هل ستقرأ رسائلي إذا كتبت لك؟ هذا المساء سأذهب لأرى البحر.